هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب اف ام 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ماذا تعني الهوية الوطنية؟ ليست الهوية الوطنية مجرد اسم نحمله في البطاقة الشخصية، ولا علما نرفعه في المناسبات، ولا نشيدا نردده في الاحتفالات فحسب، بل هي مجموع القيم والمعاني والتجارب التي تشكل وعي الإنسان وترسم علاقته بوطنه وتحدد مكانه في هذا العالم. الهوية هي ذلك الشعور الداخلي الذي يجعلك تفخر عندما يذكر اسم وطنك، وتشعر بالمسؤولية عندما ترفع رايته، وتدرك أن كل إنجاز نحققه هو إضافة جديدة إلى سجل هذا الوطن. وفي دولة قطر لم تبنى الهوية على الأرض وحدها، بل بنيت على منظومة من القيم النبيلة التي توارثها الآباء والأجداد جيلاً بعد جيل، قيم الكرم والنخوة والتكافل، الاحترام والانتماء الصادق للأرض والقيادة والمجتمع. وعلى الرغم من كل ما يشهده العالم من تسارع تقني وانفتاح ثقافي وتغيرات متلاحقة، تبقى الهوية الوطنية هي الجذر الراسخ الذي يمسك بالأغصان ويمنعها من الانجراف. فالأمم التي تعرف من هي وتدرك قيمتها هي الأقدر على صنع مستقبلها وحماية مكتسباتها.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره وممطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا، حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
5: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أشكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
1: على مودك لأنه الهوى هواك حبايب.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM 93.7 FM.
4: أحلى غنية تسمعها هي على هوانا راح تبقى.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا نطلع.
4: كل شي بتتمنى بتلاقي عنا أغاني جديدة وحصرية.
3: حبايب FM 93.7

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان منا محطات لا يمكن تجاوزها دون أن تترك أثراً في القلب، ومن أصعب تلك المحطات لحظة الوداع. الوداع كلمة قصيرة في حروفها لكنها ثقيلة في معناها، كلمة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة، الحزن والامتنان، الألم والرضا، الذكريات والأمنيات. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يختبر الوداع بطريقة أو بأخرى. ودعنا أشخاصاً أحببناهم، وودعنا أماكن اعتدنا عليها، وودعنا مراحل من حياتنا كنا نظن أنها ستبقى معنا إلى الأبد. وأحياناً يكون أصعب أنواع الوداع ذلك الذي يأتي دون استعداد، عندما تستيقظ ذات يوم فتكتشف أن شخصاً كان جزءاً من تفاصيل حياتك لم يعد موجوداً كما كان، أو أن مرحلة كاملة من عمرك انتهت دون أن تشعر. في تلك اللحظات ندرك حقيقة مهمة جداً، أن الحياة ليست قائمة على البقاء بل على التغيير. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، الفصول تتغير، الأيام تتغير، الناس تتغير، وحتى نحن أنفسنا نتغير مع مرور الزمن. لكن رغم ذلك يبقى الوداع مؤلماً، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بالأشخاص، ويتعلق بالأماكن، ويتعلق بالعادات والذكريات. وعندما يأتي وقت الرحيل يشعر وكأنه يفقد جزءاً من نفسه. لكن هل فكرنا يوماً أن بعض أنواع الوداع كانت سبباً في بدايات جميلة؟ كم من وظيفة تركناها بحزن ثم اكتشفنا لاحقاً أنها كانت خطوة نحو فرصة أفضل؟ وكم من علاقة انتهت وظننا أن الحياة توقفت بعدها ثم اكتشفنا أن الله كان يبعد عنا ما لا يناسبنا؟ وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبواباً لم نكن نحلم بها؟ لهذا السبب يقول الحكماء أن بعض النهايات ليست نهايات حقيقية بل بدايات متنكرة في ثياب الوداع. هناك أشخاص مروا في حياتنا لفترة قصيرة لكن أثرهم بقي معنا سنوات طويلة، وهناك أشخاص عاشوا معنا سنوات طويلة لكن أثرهم اختفى بسرعة بعد رحيلهم، لأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الأيام بل بعمق الأثر. الوداع يعلمنا أيضاً درساً عظيماً في الامتنان، أن نشكر من كانوا معنا، أن نقدر اللحظات الجميلة قبل أن تصبح ذكريات، أن نقول كلمة طيبة في وقتها، وأن نعبر عن محبتنا قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه ذلك. كثير من الناس يؤجلون الكلام الجميل، يؤجلون الاعتذار، ويؤجلون الشكر، يؤجلون التعبير عن مشاعرهم، وكأنهم يعتقدون أن الوقت لا ينتهي. لكن الحياة علمتنا أن بعض الفرص لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص عندما يرحلون لا يعودون. لذلك لا تنتظر الغد لتقول كلمة طيبة، ولا تؤجل الامتنان، ولا تؤجل الحب، ولا تؤجل التسامح. فالقلوب الجميلة تستحق أن تعرف مكانتها وهي ما زالت بقربنا. ومع كل وداع يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة للنضج، نتعلم كيف نصبح أقوى، وكيف نتمسك بالأمل، وكيف نؤمن أن ما كتبه الله لنا خير حتى وإن لم نفهم حكمته في البداية. وفي النهاية ليس المهم كم مرة ودعنا، بل المهم ماذا تعلمنا من كل وداع، وهل خرجنا من التجربة أكثر حكمة ورحمة ووعيا؟ فالذين مروا في حياتنا

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على
1: إرسال الأموال، تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي يضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
4: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أحبتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي رولا الإنساني. واليوم سنقدم لكم رغيف العفو والتطهر، ذلك الرغيف الذي نحتاجه جميعا عندما تتراكم في قلوبنا الأوجاع والخيبات. مكونات رغيفنا لهذا اليوم: نحتاج إلى كوب كبير من التسامح، 3 ملاعق من الشجاعة للاعتراف بالألم، ملعقتان من الصبر، رشة من الرضا، حفنة من الإيمان بأن الحياة أقصر من أن تعاش بالأحقاد، وملعقة سخية من حب الذات. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإخراج كل المشاعر السلبية القديمة من القلب، نغسل الذكريات المؤلمة بماء الوعي والفهم، نضيف التسامح تدريجياً دون استعجال، نعجن المكونات جيداً بالصبر لأن بعض الجروح تحتاج إلى وقت كي تلتئم، نترك الرغيف ليتخمر في مساحة هادئة من الأمل، ثم نخبزه على نار الإيمان بأن السلام الداخلي يستحق المحاولة. أما توصيات الشيف لكم لهذا اليوم، فلا تسمحوا للألم القديم أن يحتل مساحة المستقبل، سامحوا من أجل راحتكم النفسية قبل أي شيء آخر. تذكروا دائماً أن التسامح لا يعني تبرير الخطأ، بل التحرر من ثقله. كان هذا رغيف العفو والتطهر من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نتمنى أن تترك في قلوبكم طعماً من الراحة والسلام. صحتين وعافية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

0: Jingles. Your station. Your heartbeat. Habib FM. The leader popular radio. Radio. Radio. One. انت على الموج الصح. One. Radio One.
1: حبايب FM.

0: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: اسمعوا غنيتي الجديدة أجمل سهرة، محمد.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا. You are listening to

Your station, your heartbeat. حبايب اف ام, the leader popular radio. Radio 1. انت على الموج الصح. Radio 1. حبايب اف ام.

0: حبايب أف أم حبايب أف أم على 93.7
1: 93.7
0: حبايب
2: أف أم The Little Popular Radio.
3: أنت على الموجة الصح.

0: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.
1: يا روح من بعدك روح يا درب طالت مجروح هالحب معذب مفضوح هالنبض انطفى مدبوح يا وقت عسطوح الروح يا صدى علّى بسما المدى.

0: على 93.7.
1: 93.7
0: حبايب
2: FM, the leader popular radio.
0: انت على الموج الصح.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

حان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أحبتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي رولا الإنساني. واليوم سنقدم لكم رغيف العفو والتطهر، ذلك الرغيف الذي نحتاجه جميعا عندما تتراكم في قلوبنا الأوجاع والخيبات. مكونات رغيفنا لهذا اليوم: نحتاجه إلى كوب كبير من التسامح، 3 ملاعق من الشجاعة للاعتراف بالألم، ملعقتان من الصبر، رشة من الرضا، حفنة من الإيمان بأن الحياة أقصر من أن تعاش بالأحقاد، وملعقة سخية من حب الذات. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإخراج كل المشاعر السلبية القديمة من القلب، نغسل الذكريات المؤلمة بماء الوعي والفهم، نضيف التسامح تدريجياً دون استعجال، نعجن المكونات جيداً بالصبر لأن بعض الجروح تحتاج إلى وقت كي تلتئم، نترك الرغيف ليتخمر في مساحة هادئة من الأمل، ثم نخبزه على نار الإيمان بأن السلام الداخلي يستحق المحاولة. أما توصيات الشيف لكم لهذا اليوم، فلا تسمحوا للألم القديم أن يحتل مساحة المستقبل، سامحوا من أجل راحتكم النفسية قبل أي شيء آخر. تذكروا دائماً أن التسامح لا يعني تبرير الخطأ، بل التحرر من ثقله. كان هذا رغيف العفو والتطهر من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نتمنى أن تترك في قلوبكم طعماً من الراحة والسلام. صحتين وعافية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: اسمعوا غنيتي الجديدة أجمل سهرة، محمد عكرم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: إذاعة الضمانة، نكهة عربية.

البر غريب على بر لولدي، البحر اللي داخله مفقود واللي راجع منه مولود.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
4: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أحبتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي رولا الإنساني. واليوم سنقدم لكم رغيف العفو والتطهر، ذلك الرغيف الذي نحتاجه جميعا عندما تتراكم في قلوبنا الأوجاع والخيبات. مكونات رغيفنا لهذا اليوم: نحتاج إلى كوب كبير من التسامح، 3 ملاعق من الشجاعة للاعتراف بالألم، ملعقتان من الصبر، رشة من الرضا، حفنة من الإيمان بأن الحياة أقصر من أن تعاش بالأحقاد، وملعقة سخية من حب الذات. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإخراج كل المشاعر السلبية القديمة من القلب، نغسل الذكريات المؤلمة بماء الوعي والفهم، نضيف التسامح تدريجياً دون استعجال، نعجن المكونات جيداً بالصبر لأن بعض الجروح تحتاج إلى وقت كي تلتئم، نترك الرغيف ليتخمر في مساحة هادئة من الأمل، ثم نخبزه على نار الإيمان بأن السلام الداخلي يستحق المحاولة. أما توصيات الشيف لكم لهذا اليوم، فلا تسمحوا للألم القديم أن يحتل مساحة المستقبل، سامحوا من أجل راحتكم النفسية قبل أي شيء آخر. تذكروا دائماً أن التسامح لا يعني تبرير الخطأ، بل التحرر من ثقله. كان هذا رغيف العفو والتطهر من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نتمنى أن تترك في قلوبكم طعماً من الراحة والسلام. صحتين وعافية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت

للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يظن بعض الناس أن القوة تكمن في التحمل الدائم وفي البقاء داخل كل معركة وفي التمسك بكل شيء وكل شخص وكل ذكرى، ولكن الحقيقة أن من أعظم أنواع القوة أن يعرف الإنسان متى ينسحب ومتى يبتعد ومتى يقرر أن يعتزل كل ما يؤذيه. فليس كل بعد هزيمة، وليس كل انسحاب ضعفا، وليس كل صمت عجزا. فأحيانا يكون البعد حكمة، ويكون الصمت نضجا، ويكون الاعتزال نوعا من أنواع النجاة. إن الإنسان لا يولد وهو يعرف من يستحق البقاء في حياته، ولا ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ولكنه يتعلم ذلك مع السنين. يتعلمه بعد خيبة وبعد دمعة وبعد وعد لم ينفذ وبعد ثقة وضعت في المكان الخاطئ، فيدرك أن الحياة أقصر من أن تستهلك في مطاردة من لا يقدرون، وأقصر من أن تهدر في محاولات إصلاح ما لا يريد أصحابه أن يصلحوه. أيها الأحبة، اعتزلوا الكلام الذي يكسر خواطركم، اعتزلوا المجالس التي تستنزف أرواحكم، اعتزلوا المنافسات التي لا تضيف إلى حياتكم إلا القلق والتوتر، اعتزلوا كل مكان يجعلكم تعودون إلى بيوتكم مثقلين بالحزن، واعتزلوا كل علاقة تسلب منكم احترامكم لأنفسكم. فإن من حقك أن تعيش مطمئن القلب، ومن حقك أن تختار بيئة نقية لروحك، ومن حقك أن تغلق الأبواب التي لا يدخل منها إلا الأذى. ولكن تذكروا، الاعتزال لا يعني الكراهية، ولا يعني الانتقام، ولا يعني أن نقابل الإساءة بالإساءة، بل يعني أن ندرك أن للنفس حقاً علينا، وأن القلب الذي أتعبته الجراح يحتاج إلى فرصة ليستريح، وأن الروح التي أرهقتها المعارك تحتاج إلى هدنة مع الحياة. وكم من إنسان تغيرت حياته يوم قرر أن يتوقف عن إقناع الجميع بقيمته، وكم من إنسان استعاد سعادته يوم توقف عن مطاردة رضا الناس، وكم من إنسان وجد السلام الداخلي يوم أدرك أن بعض الأبواب خلقت لتغلق لا لتبقى مفتوحة إلى الأبد. أيها الأحبة، لا تخافوا من ترك ما يؤذيكم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لنعيش أسراً للألم، ولم يخلق قلوبنا لتكون ساحات حروب لا تنتهي، بل خلق فينا القدرة على البدء من جديد، والقدرة على الاختيار، والقدرة على أن نقول لما يؤذينا كفى. فإن اعتزلتم ما يؤذيكم فستجدون أن في الحياة مساحات أجمل مما كنتم تظنون، وأن في الطمأنينة نعمة لا تقدر بثمن، وأن في سلام الروح ثروة لا يملكها إلا من عرف كيف يحمي قلبه. كانت معكم همسة حبايب، وكنت معكم أنا رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير وسلام ومحبة، وإلى اللقاء.

حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا. لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا. Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende
1: mood. Take a break and enjoy the show. حبايب FM 93.7 FM. Your radio, Elvin. في ناس بضلوا يعيشوا جواتنا حتى بعد ما يختفوا من حياتنا.

0: حاول أقرب منك عم تبعدي عني. ما بعرف إذا أنت حلم ويمكن أنا بعدت كتير، بس رغم كل شيء ضلني عم شوفك وعم ضل حبك حتى ولو ما ضليتي.
1: ليه؟ شو رايك نبلش هيك؟
2: كيف؟
1: سمعت

0: ما زهقت من هاللون؟
1: عم بدق؟
0: ويانا
1: شو قولي كبرت؟
2: لحظة
3: أعطونا يلا هون.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أحبتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي رولا الإنساني. واليوم سنقدم لكم رغيف العفو والتطهر، ذلك الرغيف الذي نحتاجه جميعا عندما تتراكم في قلوبنا الأوجاع والخيبات. مكونات رغيفنا لهذا اليوم: نحتاج إلى كوب كبير من التسامح، 3 ملاعق من الشجاعة للاعتراف بالألم، ملعقتان من الصبر، رشة من الرضا، حفنة من الإيمان بأن الحياة أقصر من أن تعاش بالأحقاد، وملعقة سخية من حب الذات. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإخراج كل المشاعر السلبية القديمة من القلب، نغسل الذكريات المؤلمة بماء الوعي والفهم، نضيف التسامح تدريجياً دون استعجال، نعجن المكونات جيداً بالصبر لأن بعض الجروح تحتاج إلى وقت كي تلتئم، نترك الرغيف ليتخمر في مساحة هادئة من الأمل، ثم نخبزه على نار الإيمان بأن السلام الداخلي يستحق المحاولة. أما توصيات الشيف لكم لهذا اليوم: فلا تسمحوا للألم القديم أن يحتل مساحة المستقبل، سامحوا من أجل راحتكم النفسية قبل أي شيء آخر، تذكروا دائماً أن التسامح لا يعني تبرير الخطأ بل التحرر من ثقله. كان هذا رغيف العفو والتطهر من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نتمنى أن تترك في قلوبكم طعماً من الراحة والسلام. صحتين وعافية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.

روح الروح.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: حبايب FM، خليكم على السمع.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
5: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
6: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.
7: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: حبايب FM، خلي

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

حان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أحبتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي رولا الإنساني. واليوم سنقدم لكم رغيف العفو والتطهر، ذلك الرغيف الذي نحتاجه جميعا عندما تتراكم في قلوبنا الأوجاع والخيبات. مكونات رغيفنا لهذا اليوم: نحتاج إلى كوب كبير من التسامح، 3 ملاعق من الشجاعة للاعتراف بالألم، ملعقتان من الصبر، رشة من الرضا، حفنة من الإيمان بأن الحياة أقصر من أن تعاش بالأحقاد، وملعقة سخية من حب الذات. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإخراج كل المشاعر السلبية القديمة من القلب، نغسل الذكريات المؤلمة بماء الوعي والفهم، نضيف التسامح تدريجياً دون استعجال، نعجن المكونات جيداً بالصبر لأن بعض الجروح تحتاج إلى وقت كي تلتئم، نترك الرغيف ليتخمر في مساحة هادئة من الأمل، ثم نخبزه على نار الإيمان بأن السلام الداخلي يستحق المحاولة. أما توصيات الشيف لكم لهذا اليوم، فلا تسمحوا للألم القديم أن يحتل مساحة المستقبل، سامحوا من أجل راحتكم النفسية قبل أي شيء آخر. تذكروا دائماً أن التسامح لا يعني تبرير الخطأ، بل التحرر من ثقله. كان هذا رغيف العفو والتطهر من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نتمنى أن تترك في قلوبكم طعماً من الراحة والسلام. صحتين وعافية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

العشق ثم تركتني، وأذقتني حلو الهوى فقتلتني، ووهبتني قلبا يفيض تعطفا بضعا من الأيام ثم

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

0: جريس دخلك شو جايبك هلا؟ عساس جاي بعد يومين؟
1: اوف جو طربق عقلبي بلندن شتي وسقعة وغيم ودخلك؟ لوين رايح ديلق كل هالريحة عليك؟
0: عند الخضرجة.
1: ايه عال جيب معك شي كيلو افندي تنبل ريقنا فيه.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mood. Take a break and enjoy the show.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام
2: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.